والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

الحق فلا تكونن من الممترين.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين

لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا

أَمْوَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

أضل أولئك هم الغافلون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألون

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق.

زحفا فلا تولوهم الأدبار.

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.

ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم إن الله غفور رحيم.

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك

ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا

أُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حق

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون.

إلا الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

كذلك كذب الذين من قبلهم

أثم إذا ما وقع آمنتم به

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه.

كل في كتاب مبين.

رحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه.

صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

فاصبر إن العاقبة للمتقين.

نجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ.

ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

صلاتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

ربك إن ربك فعال لما يريد.

تطغوا إنه بما تعملون بصير.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

أَبَانَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخ

بعض السيارة إن كنت

يصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

إنه من عبادنا المخلصين.

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

باطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

الكيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

وما ذلك على الله بعزيز.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

قال فاخرج منها فإنك رجيم.

عيون ادخلوها بسلام آمنين.

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

إلهكم إله واحد.

إنه لا يحب المستكبرين.

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أَهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساب

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

والله خلقكم ثم يتوفاكم

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

سهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى،

أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

ريحهم إنه كان حليما غفورا.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن

وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ

كمالا وأعز نفرا.

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

مسرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبراً

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

قال كذلك قال ربك هو علي هين

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

يبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا.

يهديني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.

لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

الشَّاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

أَنَا فَاعْبُدُونَ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.

أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي،

وتقطعوا أمرهم بينهم

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

تَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير.

كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق

الملك يومئذ لله يحكم بينهم.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

بآياتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا

أخذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

وعليها وعلى الفلك تحملون.

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيا

إنكم منا لا تنصرون.

بعض. سبحان الله عما يصفون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

لو أنكم كنتم تعلمون.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

يصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

لكم والله بما تعملون عليم.

0: قوله
1: بل أولئك هم الظالمون.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

قوم فرعون ألا يتقون.

0: وإنهم لنا لغائظون
1: وإنا لجميع حذرون.

فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين.

وما كان أكثرهم مؤمنين.

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

فكبكبوا فيها هم والغاوون.

كذبت قوم نوح المرسلين

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين

أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون

فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

آية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

ولو نزلناه على بعض الأعجمين

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

البحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

وكلنا

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وقالت امرأة فرعون قرة عين

وكذلك نجزي المحسنين.

فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون

الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

التابوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب.

ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

فيه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين

عقابك إن ذلك من عزم الأمور.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

إن الله سميع بصير.

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث

أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء

الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

آباءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

فيكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

معروفا. كان ذلك في الكتاب مسطورا.

جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً.

0: هاجر
1: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

لهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا،

مرتين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا.

وكان ذلك على الله يسيرا.

وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور.

شك وربك على كل شيء حفيظ.

أهل الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا

وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة،

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد

الله حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء،

الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

ومكر أولئك هو يبور.

أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

حميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى،

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور.

وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.

أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض

بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

إني إذا لفي ضلال مبين.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

فيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

يشركون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل

ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.

فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون

يقول أئنك لمن المصدقين.

هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.

الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.

وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون

والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

الأخلاق أهنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا

الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب

لهم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.

طويلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد

علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

الكتاب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

ألا هو العزيز الغفار خلقكم.

له فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

تعملون. إنه عليم بذات الصدور.

وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت

دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

يَذَّكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

0: كامل.
1: فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

لا علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد

يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا

إنه هو الغفور الرحيم.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ

بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل توب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.